الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حتى مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطيني محبتك ومعرفتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استعذت بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي يغفر ذنوبي الى انت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بالزلغيات من جميع الأخرات بهية وبات الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك السلامة في ديننا وعلي جسدنا وبركة برزقنا وزجاتنا في العلم توبة قولا ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة. اللهم هبنا علينا في سقرة المدينة ونجاة من النار واللهم ادنا حساب ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد دين نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. بسير الفاتحة.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Rirama FM.